0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك
2: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة في هذا البرنامج كنعطيوك نصائح وصفات طبيعية باش تهلاي في البشرة والشعر ديالك وفي نفس الوقت كنعطيوك معلومات على مجموعة الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي مهمة للصحة ومهمة حتى للجمال البشرة كل حاجة اليوم في برنامج بنت بلادي زينة غنهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف ومهم للكبار والصغار. موضوعنا اليوم هو الرياضة. غنهضروا على الأهمية ديالها وعلى المدة وعدد المرات في السيمانة اللي غيكون مزيان ديروا فيهم الرياضة. كاين الناس اللي كيفكروا أن الرياضة هي غير للناس اللي باغيين يضعفوا وينقصوا من الوزن ديالهم، ولكن إلا كنت أنا ضعيفة ما عندي لاش ندير الرياضة حيت ما خصنيش نزيد نضعف وما خصنيش نزيد نطيح من الوزن ديالي. ولكن هذه الفكرة غالطة، حيت الرياضة هي لكاع الناس سواء كانوا ضعاف ولا غلاظ، كبار ولا صغار، عيالات ولا رجال. أول سؤال غنجاوبوا عليه هو شنو هي الرياضة بعدا، حيت كاين الناس اللي كيفكروا أن الرياضة ضروري خاص يكونوا فيها بزاف الناس ولا يكون فارق، وكاين اللي كيفكر انه باش يدير الرياضه خاصو ادوات وبزاف ديال الماتيريال وخاصو مساحه كبيره. ولكن التعريف الصحيح ديال الرياضه هي انها اي نشاط كنديروه بالذات ديالنا سواء كان المشي، الجري، ممكن السباحه وحتى الرقص، ولا اي مجموعه ديال الحركات اللي بيهم كنخدموا العضلات ديالنا وبيهم بحال كتحرك الذات ديالنا وكنحرقوا السعرات الحراريه، يعني وبزاف ديال الحوايج كيوقعوا في الذات. هاد الشيء كله كيدخل في الرياضة. ومن خلال واحد الإحصاءات الدارت لقاو أن واحد من الأسباب ديال الوفيات في العالم هو النقص في النشاط والحركة ديال الجسم، وهذا السبب هو في المرتبة الرابعة. بمعنى الواحد اللي كيكون كيدير الرياضة كيحمي الذات دياله من أمراض اللي تقدر تسبب الوفاة في عمر صغير. هاد الشيء غيخلينا نعطيه وقت لراسنا ونديوها في الصحة ديالنا، واخا نكونوا مشغولين نقدروا نديروا واخا غير نص ساعه في النهار مثلا لمده 5 أيام في السيمانه. والرياضه مفيده بزاف للذات ديالنا، حيت ملي كنديروا الرياضه الذات ديالنا كتقدر تنتج كميه اكثر من مضادات الاكسده. هاد المضادات الاكسده عندها بزاف الادوار في الذات، منها انها كتحمي من بعض الانواع ديال السرطان، كتحافظ على الشباب ديال البشره، وبزاف ديال الفوائد اخرى. ومن غير ان الرياضه كتحمينا من الامراض هي مهمه حتى للذاكره ديالنا، حيت ملي كنديروا شي نشاط بدني كتزيد الضربات ديال القلب وكتزيد النسبه ديال الدم والاكسجين اللي كيدوزوا للدماغ. وما ننساوش ان الرياضه مهمه بزاف وكتعاوننا نحميو راسنا من بزاف ديال الامراض، حيت ملي كنديروا اي نوع ديال الرياضه هذا الشيء كيعاوننا نحرقوا الدهون اللي ما مزياناش في الذات وكيخلي الدوره الدمويه تمشي مزيان، وهذا الشيء كيحمي من امراض القلب وشي انواع ديال السرطان، وكيحمي حتى من مرض السكر اللي من النوع الثاني. وإلا كنتي كتحسي بالعياء والتوتر من الخدمه ومن الحياه اليوميه اللي كتكون عامره وفيها بزاف د الحوايج اللي كتعيي، جربي ديري شي رياضه اللي كتعجبك واللي غتستمتعي فيها، حيت هذا الشيء غيخليك ترخاي وتجددي الطاقه ديالك. وبلا ما نحسوا غنلقاو راسنا ملي كنديروا الرياضه مشاعرنا اللي كانت حزينه واحساسنا بالكآبه بدا كيمشي، حيت الرياضه كتخلي الجسم يفرز هرمونات اللي كتعطينا احساس بالسعاده. وكما قلنا في الاول ديال الحلقه كاين بزاف الانشطه اللي نقدروا نكونوا كنديروا، منها مثلا المشي ولا الجري ولا الناس اللي كيعجبهم يستعملوا الدراجات الهوائيه. هذا الشيء كله كيدخل في الرياضه، ومهم بزاف نلقاو واخا غير وقت صغير لراسنا كل نهار. تقدري مثلا في الاول تبداي غير ب 15 دقيقه وبداي تزيدي شويه بشويه حتى توصلي ل 30 دقيقه في النهار. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا في الحلقه اليوم من برنامج بنت بلادي زينه، واكيد غدا عندنا موضوع جديد ونصائح ومعلومات جديده. كانت معك ساميه في برنامج بنت بلادي زينه على راديو معجزه. الى بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57.

0: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا هو على راديو معجزة. اليوم موضوعنا هو أسباب فشل الزواج. هذا الموضوع غتهضر لينا عليه بزاف وغتفيدنا عليه بزاف الأخت خديجة. الأخت خديجة كنرحب بك وشكرا على الحضور ديالك.
1: شكرا لك الأخت ليلى.
0: شكرا لك. أول سؤال غنبغي نوجه لك على قبل هذا الموضوع ديال فشل الزواج، شنو هما أسباب اللي كيفشلوا الزواج؟
1: بغيت نقول أول حاجة قبل ما نتكلموا على بعض الأسباب، واللي هي راه حتى واحد ما كيتزوج باش يهدم زواجه، لكن بعض الأسباب اللي كتخلي الزواج يفشل هي من اللي الطرفين كيبنيوا زواجهم على أحلام وردية. يعني كينساو شنو هو الزواج، شنو المعنى ديال الزواج. الزواج راه ماشي هو زواج لليلة، كما كيقول واحد المثل المغربي، زواج ليلة تدبيره عام، يعني راه عام والواحد يفكر فيه، يعني هذا غير مثل، لكن ماشي هو الزواج هو ديك، يعني كنبقاو كنحلموا. وممكن يكون السبب ان الزواج مبني على المصلحة ماشي على الحب والاحترام والتضحية. ومن اللي الزوج او الزوجة ما كيحاربوش الملل في الزواج ديالهم، زائد الفطور في الرغبة أو العلاقة الحميمية، وبالأخص من اللي كتكون من طرف واحد، ديما خاص يكون تجديد في العلاقة وفي المسؤولية ديالهم بجوج تجاه بعضياتهم. خاص نعرفوا باللي الأنانية كتقتل العلاقة بين الزوجين. أصلا الأنانية كتقتل أي علاقة، فكيفاش من اللي كتكون بين جوج ديال الناس كيعيشوا مع بعضياتهم، جمعهم بيت واحد فراش واحد، إلى ما كانوش هاد الزوجين هادو مهتمين بالنجاح ديال زواجهم. هنا راه كيفشل هاد الزواج، وكيفشلوا هما بجوج ماشي غير الزواج ديالهم. وكما قلنا بزاف مرات الأزواج كيبقاو مهتمين، يعني ممكن يجمعوا الفلوس، مهتمين بالدار، مهتمين، وكينساو أن العلاقة ديالهم الجنسية راها النص ديال سبب نجاح ديال الزواج. إلى العلاقة والرغبة الجنسية والحميمية بعضياتهم فشلات، راه الزواج كامل فشل.
0: شنو خديجة النتائج اللي كتجي من مور فشل في العلاقة؟
1: شنو نقول لك الأخت ليلى، النتائج هي كبيرة بزاف، وبالأخص من اللي هاد الزوجين كيكونوا عندهم الأطفال. هذا هو المشكل الكبير، لأن أول ضحية كيكونوا هما الأطفال ديالهم، لأن ما كيبقاوش عايشين مع الأب ومع الأم بجوجهم مجموعين، فكيبقاو هادوك الأولاد مشتتين ما بين الأم وما بين الأب، شكون اللي صح شكون اللي غلط. هادو أول ضحايا. حاجة أخرى، حتى هما كيكونوا ضحايا ديال هاد الفشل ديال هاد الزواج، لأنهم كيولي عندهم واحد الكره ديال النفس، يعني كيكرهوا نفسهم، كيوليو كيحسوا بالرفض. يعني الواحد يعني من كلا الطرفين كيوليو يحسوا براسهم أنهم مرفوضين، بالأخص مثلاً إلى مثلاً الزوجة هي اللي رفضت أنها تكمل في هاد العلاقة، الزوج راه كيولي حاس أنه مرفوض، أنها رفضاته. ونفس الحاجة مع الزوجة، الأمانة في الاتفاق في الزواج، يعني بحال كيولي حاس أو لا هي حاسة أن ديك الأمانة ما بقاتش، يعني خانوا الأمانة، يعني الاتفاق اللي اتفقوا عليه في الأول أنهم يتزوجوا ويكملوا مع بعضياتهم، يضحيوا من أجل بعضياتهم، هذا الشيء كله كيولي يعني بحال نرى الخيانة، خانوا الأمانة. ممكن حتى الإحساس بقلة القيمة، حيث الواحد من الطرفين كيولي يحس باللي الطرف الآخر في الأول كان باغيني، في الأول كان هازني، محتاج لي، أنا محتاجة ليه، لكن من بعد تنزل عليا بسهولة. صافي، هنا كيولي الواحد حاس قيمتي قليلة، يعني قليلة قدامه، ما كان ممكن يزيد يضحي، كان ممكن يزيد يصبر، لكن هنا واخا صافي ما تفهمناش، أول حاجة درناها أننا صافي الزواج ديالنا فشل، تخلينا على بعضياتنا. هنا القيمة كيولي الواحد يعني كيحس بأن قيمته ما فيها حتى شي حاجة، يعني هو رخيص أو لا هي رخيصة.
0: إلى الزواج فشل أكيد عنده تأثيرات، فكيفاش كيأثر الفشل على النفسية ديال الطرفين في الزواج؟
1: أكيد كتكون هنا يعني واحد تأثير خايب بزاف على النفسية ديالهم بجوج. أول حاجة يعني كيكونوا كيحسوا بالرفض، بالفشل، بالإحباط، لأن شي زواج اللي دام عام عامين ثلاث سنين أو لأربع سنين ما كان عارفوش المدة ديال كل جوج إمتى يعني الزواج ديالهم، ولو كيحسوا به أنه فشل، فهذا تأثير خايب عليهم، يعني كيحسوا أنهم كل واحد فيهم أنا ترفضت، أنا فشلت في هاد العلاقة، ما قدرتش نحافظ عليها، كيحسوا بالإحباط سمحي ليا، كيوليو يبعدوا على العائلة ديالهم بسبب اللوم، لأن حتى العائلة كتولي تلوم يعني الطرفين، يعني كتولي تقول لهم نتوما السبب. يعني تقدر الأم مثلا تشد بنتها وتبقى تقول لها انت اللي السبب باش هاد الزواج ديالك فشل. حتى ممكن كيوليو يحسوا بالإحباط في الرغبة الجنسية، وكتولي الرغبة في الانتقام، يعني وبالأخص عند الراجل، يعني كيحس باللي صافي مرأة طيحات من الكرامة دياله، ما بقاتش باغياه، وكيقدر يطيح في مشاكل بسبب هذا الموضوع هذا، لأن كيبغي واللي ينتقم من المرأة في علاقات وحدين أخرين اللي ممكن يكمل فيهم، فما كيبقى يعني حيت الراجل معروف بهنتي ديك الكرامة دياله، كرامتي طيحات منها، فشنو اللي غندير؟ أنا غادي ننتقم. هذا كيطيحوا في مشاكل كثيرة. فكاينين بزاف ديال الاسباب، يعني لضيق الوقت ما غنكونوش نهضروا عليهم، ما نقدروش نهضروا عليهم كاملين، لكن هادو هما التاثيرات اللي كيكونوا على النفسيه ديال الواحد من بعد الفشل ديال هاد العلاقه.
0: وهكا مستمعاتنا الحلقة ديالنا سالت اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا مع الأخت خديجة. شكرا لك الأخت خديجة على الحضور ديالك. نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد، وانتظرونا ديما على راديو معجزة.

0: معجزة؟ ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، واللي كنهضروا فيه في هذا الوقت هذا على النعمة ديال الله. شرحنا شنا هي النعمة وقلنا باللي هي الحاجة اللي ما كنستحقوهاش منين كيعطيها لنا الله ولا كيديرها معنا شي حد. هذه هي النعمة، حيث كاين فرق بين الحاجة كنستحقوها ومنين حاجة ما نستحقوهاش. وقلنا الله هو إله النعمة، حيث هو اللي سبب كل حاجة في حياة ديالنا، هو اللي عايشين به، هو اللي كنحلو به عينينا كل صباح، هو سبب الخير اللي احنا فيه وكل حاجة مزيانة كاينة في حياة ديالنا. وكاين فرق ما بين النعمة والقانون. قبل ما يجي المسيح كان واحد النبي سميته موسى، ومكتوب هكذا لأن الناموس بموسى أعطي. الناموس معنيته الشريعة، القانون، الوصايا ديال الله. فكاين شي حاجة سميتها القانون، يعني احترمتي القانون مزيان، ما احترمتيش القانون كاين عقاب ديال عدم احترام القانون. والقانون تيقول السن بالسن والعين بالعين، ولكن النعمة ديال الله هي شي حاجة مختلفة. بحال منين قلنا أن نحب أعدائنا، منين كنا نهضروا على المحبة، يعني هذه سميتها النعمة، يعني واحد ما كيبغيناش، واحد كيكرهنا، لكن احنا نحبوه، سميتها النعمة. كنتعاملوا بها مع الناس بسبب المحبة ديالنا ليهم، والله كيتعامل معنا بالنعمة بسبب المحبة دياله لينا. فالنعمة مختلفة على القانون. نعمة هي أكثر من القانون، ماشي الشخص غير شنو تيستحق، لكن حتى شنو ما كيستحقش. وهذا الشيء لله بغانا نعيشو فيه في النعمة ديالو. هو إله النعمة، ماشي نبقاو نفكرو غير شنو كنستحق وشنو ممكن يدير معانا. وحتى ملي كنجيو نطلبو على شي حاجة كان ممكن نفكرو غير شنو خاصنا ولا شنو ممكن حنا نستحقو ولا شنو هو محتاج يدير معانا. لا، كاين حوايج ممكن حنا ما مستحقينش يديرها معانا، ولكن حنايا كنطلبوه بسبب النعمة ديالو، وتنقولوا ليه لأجل النعمة ديالك، لأجل المحبة ديالك، كنقولوا ليك دير معنا هكذا أو هكذا. فالناموس الشريعة تعطات بموسى، لكن النعمة بيسوع المسيح. والنعمة بيسوع المسيح حيث جاء مات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث من أجلنا. احنا كنا سنستحق العقاب، لكن هو أعطانا الحياة الأبدية، أعطانا الفرصة نتصالحه مع الله ويكون عندنا الرجاء غادي نمشيه للجنة بسبب العمل دياله على الصليب. وهذه واحد النعمة كبيرة. إلا كان الإنسان كيركز على الأعمال باش يعيش، فرا ما ينفعش يعيش في النعمة. لكن اللي كيعيش في النعمة، الأعمال تجي نتيجة للحياة الممتلئة بالنعمة. شنو معنيت هذا؟ نعود نشرح هذا الشيء. اللي كيركز على الأعمال ما غاديش يعيش مزيان، حيث هو تيفكر شنو يستحق، شنو يقدر يدير، فما يقدرش يعيش في النعمة وما يقدرش يقبل النعمة ويجيه صعيب. ولكن اللي كيعيش في النعمة، الأعمال كتجي نتيجة ديال النعمة. هو حس بالنعمة، حس بشي حد دار معاه شي حاجة زوينة، فشنو تيدير؟ تيبغي بحال رد الفعل تلقائي، أنه يبغي يدير نفس الحاجة اللي دارت معاه، فتبغي يدير حاجة زوينة. فمنين تحس بالنعمة ديال الله، يحس بأنه ممتن لله، يحس أنه تشكر الله، ولا منين شي حد يتعامل معه بشي طريقة ما توقعهاش، ما يستحقاش، ما يستهلاش، ما كانش متوقع الله ولا هذا الشخص غادي يدير معه هكذا، فتعبر على هذا الإحساس بالنعمة وهذا الامتنان دياله وهذا الشكر دياله، أنه تدير حاجات زوينة وتدير سلوكات زوينة وتدير تصرفات زوينة. فهذه هي النعمة ديال الله، والفرق بينها وبين الأعمال. الأعمال هي شنو خاص نديرو، شنو النتيجة، شنو الناس تستحقو، كيفاش خاصنا نتعاملو معهم. النعمة مختلفة على هذا الشيء كل شيء. النعمة هي أننا نحب الناس ونديرو معهم شنو ما تستحقوش، كيما الله تحبنا وتدير معنا شنو ما كنستحقوش. وهذا الشيء اللي دار معنا باش يخلصنا من الخطية ديالنا ونكونوا في علاقة معاه وعايشين معاه. تيقول منين غادي نوقفوا قدام الله؟ لأنه بأعمال الناموس كل دي جسد لا يتبرر أمامه بأعمال ناموس. ما كاينش إنسان غادي يقدر يكون بار يكون بلا غلط ما بيكون بلا عيب قدام الله. علاش؟ حيت ما كاينش شي واحد اللي ما دارش الغلط. ما كاين، وخا نكونوا درنا شحال من حاجه زوينه ما كاينش شي واحد اللي ما دارش الغلط. لكن الناموس هو تعاوننا، مفيد. فاش مفيد؟ تعاوننا نعرفوا شنو اللي صحيح ولا مش صحيح. حيت كون ما كانش الناموس، كون ما كانش القانون، كون ما كانش قال هذه غلط هذه ماشي غلط، كيفاش نعرفوا هذه غلط ولا هذه ماشي غلط؟ كيفاش نعرفوا شنو غنديروا شنو ما غاديش نديروا؟ فالقانون الشريعه ديال الله، الوصايا ديالو تتعاوننا نعرفوا شنو نديروا شنو ما نديروا، شنو المزيان شنو اللي ماشي مزيان. لكن الاتكال ديالنا وماشي على الناموس، الاتكال ديالنا هو على النعمه ديال الله. والناموس هو تعرفنا غير كيفاش حياتنا بسبب النعمه ديال الله خاصها تكون، وكيفاش خاصنا نعيشوا فيها ونعيشوا في هذه العلاقه مع الله على اساس النعمه. فالله تيبغيك، تيبغيك بالنعمه، وبغى يفيد بالنعمه ديالو في حياه ديالك ماشي على منطق الاستحقاق، وبغاك تعيشي في النعمه. وهذا الفرق ما بين النعمه والناموس، ماشي بالقانون، ماشي كل شيء حاجه كل شيء القانون، ماشي كل شيء شنو الناس يستاهلوا ولا ما يستاهلوش، لكن النعمه ديال الله. قولي ليه: ايها الرب يسوع، كنشكرك على النعمه ديالك، كنشكرك لانه الا كان حياه ديالي تغيرات وما زال كتغير ومحتاجة تغير بالنعمة، أنا كنقول لك شكرا لك. علمني وفهمني على النعمة ديالك، افتح عيني على هذا الحق هذا وعلى هذا المبدأ هذا، وكيما أنت كتتعامل معايا أنا بغيت ندير نفس الحاجة ونتعامل مع الناس بالنعمة ماشي بالاستحقاق، ماشي بالقانون. القانون محتاجين نعرفوه، الوصايا محتاجين نعرفوها باش نعرفو شنو اللي مزيان وشنو اللي ماشي مزيان، شنو اللي خصنا نديرو شنو اللي ما خصناش نديرو، لكن نعيشو بسبب النعمة. شكرا لك يا إلهنا، في اسم يسوع، آمين.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. شنو كتظنوا؟ هذا هو سؤال اليوم من برنامج سؤال، واللي كيورينا شحال كاين من سؤال عند الله لينا، حيت بزاف ديال المرات كيسحب لينا باللي غير حنا اللي عندنا أسئلة لله. في متى 18 والآية 12 كتقول شنو كتظنوا إلا كان شي واحد عنده 100 خروف وواحد منهم هرب، واش ما غيخليش 99 ويمشي يقلب على داك اللي تلف؟ وإلا لقاه، الحق نقول لكم راه غيفرح به أكثر من 99 اللي ما تلفوش. المسيح عطى واحد التشبيه باش يشرح كيفاش كيهتم بكل إنسان، وهذا المثال هو على واحد الراجل عنده 100 خروف. قال المسيح للتلاميذ ديالو هذا المثال حيت كان كيجاوبهم على واحد السؤال ديالهم، واللي هو شكون اللي مهم فيهم وعظيم في المملكة ديال الله. السؤال هو شنو كتظنوا إلى هذا الراجل اللي عنده 100 خروف غيتلف له واحد، اش غادي يدير؟ واش ما غاديش يخلي هذوك 99 ويمشي يقلب على هذاك الواحد حتى يلقاه؟ هذه شي حاجة معروفة وعادية، إلى أي واحد تلفت له شي حاجة غادي يقلب عليها وكيعطي الاهتمام في الأول لهذاك اللي تالف، حيت 99 ما محتاجينش يقلب عليهم حيت هما ما تالفينش. الكتاب المقدس كيشبه المؤمنين بالخرفان، والمسيح هو الراعي ديالنا باش يشرح لينا كيفاش هو كيهتم بينا، كيف ما كيهتم الراعي بالخرفان ديالو ويدي ليهم ياكلوا ويشربوا ويرعاهم ويحميهم من الدياب، وإلا تلفوا يقلب عليهم. بغى المسيح يقول للتلاميذ من هذا المثال راه كل واحد مهم بزاف، حيث الناس كتفكر راه اللي كيعرف وكيعبد الله هو الشخص اللي مهم عند الله، ولكن لا، الله كيشوف أن كل واحد عنده مهم، والله كيفكر في كل واحد حتى هادوك اللي مازال تالفين وما عارفينش الحق، حيث الله ما بغاهمش يبقوا تالفين حتى يأكلوهم الدياب أو حتى يموتوا ويكونوا بعاد على الله وما يكونوش في الجنة معاه. داكشي علاش اللي هو مع الله الله فرحان به، ولكن في نفس الوقت كيقلب على اللي تالف. بغى المسيح يقول للتلاميذ ما تفكروش بهذه الطريقة، ما خاصش يكون فينا الكبرياء ونحاولوا نفكروا شكون اللي حسن وشكون اللي مهم وعظيم. خاص يكون عندنا القلب ديال الله، نفكروا في هادوك اللي مازال تالفين، حيت منين غادي يرجعوا لله غادي يكونوا حتى هما بحالنا مؤمنين وتابعين للمسيح. قال لهم المسيح شي حاجة أخرى، قال لهم واش ماشي منين هذا الراعي غادي يلقى هذاك الخروف اللي تالف غيفرح به وغادي يفرح به أكثر من 99 اللي معاه؟ هكا كيدير الله معانا، ماشي حيت اللي تالف مهم أكثر منهم، ولكن حيت الله ما كيفرحش بشي واحد تالف، كيبغي كل شي يرجع ليه ويعيش معاه. منين شي واحد كيرجع ليه كينجيه من طريق جهنم، كيدخلوه في الطريق دياله طريق الجنة، وكيعتقوا من التلفة والظلام والضياع. كل المؤمنين بالمسيح خاصهم يعرفوا باللي هادوك اللي مازال ما عارفينش المسيح راهم مهمين عند الله بزاف، والله كيتسنى وقتاش يعرفوا الحق ويرجعوا ليه. سالت حلقتنا اليوم، ونتمنى تكون الرسالة وصلتكم وفهمتوا السؤال، والله راه مهتم بيكم وكيقلب عليكم باش ترجعوا ليه، ما باغيكمش تبقاو تالفين حيت كيبغيكم. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-99-57-57 06-01-99-57-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيث كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في داك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم أو فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال داك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل داك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة ملي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين او 6 سنين، با وامي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار. واحد المره واحد الصباح فقت، بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم واعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم. راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشوية زعر، ولابس جلابة بيضاء وعلى راسه رزة بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وأنا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الأول ديالي وما زال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائلة. واحد النهار جاو يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير. والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لا كاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي، الشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

كما يشتاق الإيل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله، إليك، إلى الإله الحي عطشت نفسي. فمتى أجيء وأرى وجه الله؟ أحبك يا رب يا قوتي.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا، أنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد ما في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida,